0: يكاي تمنى كم بسرام تكيبونيا هلات كل يكنا كباتون كبوس منو تنا كما كيب كيبان كيم ساقال قوارو ماتا هلال تمركان واخي چمان خيكت هو يبخرا كمايني كل يكارو كباخا إكيانا كان لأون تاتو كم حق تتحاليو كم هيچا خيات خطا سيب كيوا أكا كل يكاخينا بون بوسيتون كاستا بوسيتون كبهز قمراني بچاو سساو يتسيراكي كيسا هيچا ويلشتا حاليو كو كماتا كتو يبخرا كتاينا أكاها بولشوك سنجينا كو هيچا خيات خطا سيب كراكي كون هما تشكوبا خيواتو كم هيك خطا سي سارا كيو هيچا خاستا إكيانا كم بيو كاها كونيا إكيانا كفرح سادا سغاليو كانا كم بلا ون تاتو كماوا أمو يتات خيا خوخات أبتان ويابتي سارا كي بيو كات هو بلوخو كما تيوت أو يبخراش ماركا تشيرينا كان وكاه كوناش كما شبت شساو سابخراكي وكان بيو سارا كيو هيچا خا ني أبوني وكاها أكاباش با كوليا كاها استوال خورونا كان يتابا يمو يتات أما يبا خالو كماوا ياتي سيراكي وكان بيروسا سراكي وكيشاك باش با ديريكتور فرصة سبسيال دا لوشا كونتر الكريمن الالتو باركاتو كام سراكي بسيون سبناكا وكما تيتي ويا بخاراكي سراكي وكيشاكا أكاباش با كوليا كارو هونت ويا بخاراك تسابان هاي ما كوليا كا سراكي وكو باخينا بون كاليانا كان استا وكما تا أكاها هومانا كاوماسي سارنا كابوني راكيريتشي سابان هالو كام سراكي بيبول سوكسن كنا كوشاك مارستريو كامرا سكورا كام بيت هاكتاني سيو كما تستيمونيو سكنا كاب تابيسين وكما تياتين يتاكي كيتين أكاسو بام بي خيبارا بحان خيب خيبا بachانا هالو كما تيشاها سراكي بي أكاباش باما يباخ نيابون والخ ورونا كاني يخطبا يو كام وايتي وايخ بخراكي وكام بيرو سراكي وشاخ نيابون با أورما كي بوغتي سابانا هالو كما تكبرو غبتو ويخ بخيو مورجي وكساتوخيرو هالو كما تياتين يتاكي كون خام بون سكوبا خاكو بيتو كتاتانو ساتوك الكما شو يبخلاكي وكان بيروسا يا تيني واكيسين سراكي وخيشاها كون خمسة كيتين اكاسو كسوتو كرو كاملو راو يبخطاين كامرا في سيغوريدا دو كان اكاس تاتاني هايو كمانيو ساسا وا ياتي سيني راكي لات كوليا كان اكام لاتا وكان بي كوت انيانو كام يتبنا كاهوت خاس كاكي وا
1: هيشاستي بوتوسيتو كرا ميان بي كوتا تاپان هلاتا بابلو يا كياتي ونا كام بي
2: Ukama kiwa ya tuina kampi sarta pekponiani hilata kulganaka, nya que hay septiembre pasen tana mes de la juventud, mes de los valores, mes de la Biblia, kaja, paja, ancana, Biblia ancana, aro urupana, que pax pacha, verdad, que paxito cuyasa, yukama kipansti, yukatoket parloaitan, que tempisa, kaja, Padre Marcos Abascal, vicario general de la diócesis de Potosí, Jupa Tatasti, Misir Tataja, Kamsansa y a Kamsasinse Kiraki, Hernaca viene a causarte, y Chapaxinste, Sasinse Kiraki, Stapayani.
3: Y este mes de la Biblia, como sabemos, se pone porque recordamos a un santo, a San Jerónimo, el 30 de septiembre, un hombre que ha dedicado toda su Biblia para traducir, interpretar la palabra de Dios. Entonces, este mes, aunque todos los días tendrían que ser días y meses de la Biblia, pero este mes, de una forma especial, recordamos que la palabra de Dios tiene que ser alimento, tiene que ser la savia que nutra todas las pastorales, ¿no? Es decir, etcétera, la palabra es importante que anime, fortalezca, porque la palabra es una persona, es Jesús, ¿no? Entonces aquí estamos organizando, hemos tenido la anterior semana un encuentro para socializar el material del mes de la Biblia, así las parroquias después van a reproducir este material, estos encuentros en torno a los hechos de los apóstoles, ¿no? El día sábado vamos a tener la reunión que se llama del Bipodí, Vivistas Populares Diocesanos. Estamos retomando esta actividad. Y hace años hemos hecho ya 10 encuentros ahí diocesanos. También queremos retomar un poco esto. Están viniendo de Villazón, están viniendo de Uyuni. A ver, esperemos también del norte y del sur que vengan. Todavía están en confirmación. Y aquí de la ciudad nos vamos a ir al molino. Todo el día vamos a estar reflexionando sobre esto que es muy importante. El sábado 26 de septiembre generalmente tenemos una feria, son 18 años que estamos haciendo la feria bíblica y entonces hay mucha participación, más de 60 expositores, y el tema que hemos escogido es la conversión, como estamos trabajando toda la diócesis la palabra conversión.
2: Ucamaquipica, diócesis pachana. Esa es su más cerca de Sartañani, tema de conversión, un campeón.

0: سرانتداك كوماستي يوكالها موكس توكنها إرناكا ونكاسا سارتا كيراكشيني راديو إستيريناك وكم كتاني هيلاتا
1: باي زاتياتك سانا كمسي سهلير ميسيتاتا أورو راكتا وكيات هياب خانياني يا كاتوكيت خا كتنا كاتيخا أوربانوس يا تشيرناكا خاراخوربي ماركاتا كينا كرو ميستوب خاسي أوسا بايلانا كاسابتا سيتا استخاني بقاين هما خيتي بوكوخا Kuna teja taki kuna irhat kiraki alapanja kaman kanyana kataros kiasa sapharaki. Bai, tukuy kanyataki kulyaka Graciela. Mayan pichukego toket pacha, ya kaya tia wenaka.